نجاسة تصب النقص الكمالي. ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة ساطت المصلوبة ساطت المنصوبة أنجدني أنجدني.

حالتي قفص بثقب الميم صبياننا يثبتون قوة الله فيرجمون السماء ويثقبون السحاب فتسقط الرجمات

ناظرون وألسنة بسر قد تناجي تغيب عن الكرام الكاتبين وأجنحة تطير بغير ريش إلى ملكوت رب